0: 工艺保护传承下去，是他最大的心愿。
1: دائم ده هذه القيمة بزانك احتياجه خيميائي بيا